الحمد لله الحمد لله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon dirapatkan, teruskan saf. Allahu akbar.